صوي نوينا أسياحة نائم كفرمو ومبئة تزدم فرما أمو يدين أريفرس ربا نائب شيء في أعوة تيمونما نتشرما أعوة بابا مو أعتزد أجا ييجرى وقت نائب سيوان وديك.

مجانين سوى سنتر راديو أمسنة أهونا أبرا مارتين كان أساتين جنبو قصو مسو كابي راديو سيدني أوستراليا أبيانا مكاتي سنناهم هم بابي أكوانا من أساتين جنبو قصو مسو كابي راديو سيدني أوستراليا أبي يا بنافو فولي لنكس نو www.airworldway.musicalradio.com